أخزيته وما للظالمين من أنصار.

كثر نصيبا مفروضا وإذا

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.

بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

وكان الله عزيزا حكيما وإن

ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء

بعضهم أولياء

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

وما من إله إلا إله واحد

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

أليس الله بأعلم بالشاكرين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

بالحق فلا تكونن من الممترين.

ولكل درجات مما عملوا

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذ

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

لكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

أضل أولئك هم الغافلون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيش

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإن

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وكل كانوا ظالمين.

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

عنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

لهم إن الله غفور رحيم.

ثَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ.

لهم إن الله يحب المتقين.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة،

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

كفروا وذلك جزاء الكافرين.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فينبئكم بما كنتم تعملون.

ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الْعَذَابِ. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون.

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

تدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

فما لكم كيف تحكمون.

كذلك كذب الذين من قبلهم

يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ.

ومنهم من يستمعون إليك.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أتقولون على الله ما لا تعلمون.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟

إنه عليم بذات الصدور.

كل في كتاب مبين.

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ.

صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحاً،

إن ربي قريب مجيب.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

منها قائم وحصيد.

إنه بما يعملون خبير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف و

يصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

يوسف أعرض عن هذا واستغفر.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

صبرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

قال بل سولت لكم

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ومن يضلل الله فما له من هاد.

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

وما ذلك على الله بعزيز.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟

إنه لا يحب المستكبرين.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

والله خلقكم ثم يتوفاكم

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

البغي يعظكم لعلكم تذكرون.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

ربكم أعلم بما في نفوسكم

وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

ريحهم إنه كان حليما

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

إثرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

اتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

قال كذلك قال ربك هو علي هَيِّنٌ

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. كَلَّا

جدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يهديني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

إلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

الشاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

رَبَّنَا فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير.

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

ينصره إن الله لقوي عزيز.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده.

0: قلوبهم
1: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

فِينَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون

وعليها وعلى الفلك تحملون.

هيهات هيهات لما توعدون.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسب

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

فضله والله واسع عليم. وليسأل

الله نور السماوات والأرض

أربع يخلق الله

0: قوله
1: بل أولئك هم الظالمون.

تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

قُتِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

والله بكل شيء عليم.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

رب نجني وأهلي مما يعملون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

الذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أهم إنه كان من المفسدين.

ووجد من دونهم امرأتين تذودان

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ،

ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام